0: Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi matasallat aynun binadari wa udunun biqabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات ودور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بردان الخلفاء الراشدين الذين قضى بالحق وكانوا به عدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الستة المتمينين للشريعة الكرام والسابي نبيك أجمعين وأن التابعين وتابعين التابعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل أحد منكم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنك الكفرة والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا واحب العطية اللهم ادفعنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمعان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا هذا خاصة وأنسى بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله محمد تشكر تمام الصلاة صلي فرضا جمعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul washiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nashibah tasla naran hamiyatan tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imatun li sya'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabthuthah أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة باري الشفاعة سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته وآله وصحبه وخصوصا وحده من جبران صلى الله عليه وسلم جميعا وجميع أتباعه الشهداء والأولياء والصالحين المسلمين في وجدودنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حقوق علينا غفر الله لنا ولكم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة.
1: Pendengar Pro 1 hari Jumat dimanapun Anda berada, baru saja kita simak live khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Baitul Amin Jember. Dan berikutnya kita ikuti acara selanjutnya.